0: بس تسمعنا
1: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
2: نو موتيلسا ميكيلي ماساغوت
3: مارلونغورنا مي اكتوبر 13 دي مي ميرسوق نو ياقارلوني سيقنيلرتاسالوني اوللوكوت سيسامانيك اونواكولوا تاتيميكيا سانغاتينيقارپوق انورا افاناقسيكونتيمو ميتيريارفينيرپياس تونغانوت سوكاسو سيقارتاساق
2: وئوسيكتن فونوك
3: tirsdag den 13. oktober ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 4 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.